الديريكتور على الرياضه سيربرايز فيزيت وستارت على التيشر على لا منو لا غير واحد قلت له كلوز كلوز ستاند اب فين ياثر قال لي اسمع قال لي كيف انت فلرت ما ديك وانا سيرت له ما تنشي قلت له فلرت ما تنشي تاي في الصومم طيب طيب في الصومم طيب قال لي من اشهر بانانيت تي قلت من بانانيت شير قالك قلت له ديجستيون اثير قال لي الطيار من يجي الطيار قلت له مرات سبيزيار قال لي ما تعرفش من اللي جيت ويجي كيف كبير وصيرت شوف لون

الثالثة 7 أبريل 1942 التياترو ريال انطلقت بالبومبي 3 وتجرف سيريا منه.